0: هي كان قبت الشال
1: جي بران لي فوال
0: كنحطو فوق راسي هكا
1: كوم سا
0: كندور واحد الدوره الاولى
1: اوتور دي ما تيت
0: كنقبتها من التحت نعاود نجبدها هكا كندور الدوره الثانيه
1: جي بران لا ديرنيير بارتي جي لا رول انكور اون فوا
0: وانا كتعجبوني الافارقه الاخرين بحال
1: جام بيان لي زوتر مانيير افريكان دي ميتر لو فوال
0: انا كتعجبني الشده نديرها بحال حيت حنا هنا المغرب افريقي المهم
1: كار دي ماروك اي افريك
0: و...
1: et vu que je suis noire ça marche sur moi

0: سمعي اليوم
1: كيف دخلتي انت حبسه الدخل خافي كانوا ردتي
2: انا ديما كنعيش حره لحد الان واخا عندي الرجل
3: جي مي سوي توجور سينتي ليبر ميم ان كوبل افيك ان اوم
2: وضحت له الامور بانني انا ما غاديش نبقى مستمره الا ما تساعدش معايا هو في انني نمشي بالسيستم اللي انا فيه نلعب الكره ندير الموسيقى ندير الرحلات بالنسبة لي أنا الحمد لله فين ما مشيت نحس براسي أنني حرة في ديك البلاصة.
3: Je me sens libre n'importe où je vais, dans n'importe quel contexte. Dieu merci.

أنا مولع مرحبت به نجادي ولا زلت عنها مرسول ولو على الحبل مشاني.

0: كتبان لي الدنيا في عينيا زوينه الحمد لله وتنحب الحريه بزاف بزاف بزاف
1: à mes yeux la vie est belle j'aime beaucoup beaucoup la liberté
0: الحوايج اللي هي حيدتها باش نكسب حريتي حيدت هذاك وليت عريت وجهي وليت نخرج ليبر وليت كنلبس الملون ما كنشوفش
1: الملون. L'une des choses que j'ai faites pour gagner ma liberté a été de dévoiler mon visage. J'ai commencé à sortir et à porter des vêtements colorés.
0: وليت عزيز عليا الالوان الزاهيه
1: جام لي كولور فلاشي
0: رغم الناس يقولوا بان هذه ولات تلبس عرات وجهها
1: اي ميم سي لي جان ديز سيت فام ا كومونسي ا سابيي كوم سا اي ا سي ديفوالي لي فيزاج
0: ما بقيتش تنهم لاي حد دي هضر ولا رغم انت نسمع ما تيهمونيش نهائيا
1: سي جي سويز ا ليز سي كيل ديز ني مامبورت با
0: هاد الاحساس ديال بانني ما بيناش انا كنحس دائما براسي انا من شخصيتي ما تنحملش المرض الضعيفه رغم ان كنت مسدود عليا خالق راسي السعاده وخالق راسي
1: سنتيمون دتر انفيزيبل جينيلي جامي زو ميم كان جيتي انفيرمي سي موا
0: لا حنا عند داك النقاب هكا ديك الجلابه كيبانوا عينيك يمكن تيبانوا عينيك ويمكن داك تحت هذاك النقاب يمكن تيبانوا شويه ديال الملامح ديالك
1: افيك سينيكاب les yeux étaient visibles.
0: كيعرفوني الناس كلهم تيعرفوني خصوصا les yeux.
1: Ils me reconnaissaient surtout par mes yeux.